هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ البهتيمي ما يتيسر له من سورة الأنعام، فإليكم القرآن الكريم.

سيداتي وسادتي، من دله استمعنا إلى القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. تتمتع الهند وجمهورية قبرص بعلاقات ثنائية ودية ودافية منذ زمن طويل، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، لا سيما في المنظمات الدولية. وعلى مدى الوقود الست الماضية تعززت هذه الشراكة بشكل مضطرد، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، ولا تزال آفاق تعميق هذه العلاقات وعيدة، حيث يركز البلدان على مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأولوية. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الهند وقبرص في 10 فبراير 1962، بعد عامين من استقلال قبرص عن الحكم الاستعماري البريطاني. وعلى مدى السنوات 63 الماضية كانت الهند من أقرب أصدقاء قبرص وأكثرهم ثقة، لطالما التزم البلدان بالقيم والمبادئ الدبلوماسية في الشؤون الدولية، ودعما مواقف مماثلة بشان القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية، وتعاون بشكل بناء في الأمم المتحدة والكومنولث وغيرها من المحافل الدولية. قام رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس خريستو دوليداس بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026 بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورافقه وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية الدكتور كونستانتينوس كومبوس، ووزير النقل والاتصالات والأشغال السيد إليكسيس فافيداس، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وكانت هذه أول زيارة للرئيس خريستو دوليداس إلى الهند بصفته الحالية. جاءت هذه الزيارة عقب زيارة رئيس الوزراء مودي تاريخية إلى قبرص في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2025، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ أكثر من عقدين. وكان توقيت الزيارة ذا أهمية خاصة نظرا لرئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. بدأ الرئيس كريستو دوليداس زيارته للهند في مومباي، حيث ألقى كلمة أمام منتدى أعمال هام يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والاستثمارية، كما حضر افتتاح مكتب جديد لبنك يورو بنك في مومباي، مما يشير إلى تعزيز التعاون المالي. يعد يورو بنك مؤسسة مالية رائدة لها فروع في اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وبلغاريا والمملكة المتحدة. وفي كلمته في المنتدى سلط كبير وزراء ولايه مهاراشترا السيد ديفيندرا فادنافيس الضوء على البنيه الدنماركيه للولايه في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والشركات الناشئه، واكد ان الخدمات الماليه والتكنولوجيا الماليه تتيح فرصا تحويليه للتعاون بين مهاراشترا وقبرص. رحب الرئيس القبرصي ترحيبا حارا بالضيوف، ودعا المبتكرين وشركات التكنولوجيا وصناديق رأس المال الاستثماري والجامعات ورواد الأعمال القبرصيين إلى التعاون مع مؤسسات ولاية مهاراشترا وشركاتها ومواهبها الشابة. وأكد أن قبرص لا تعتبر مجرد شريك، بل شريكا استراتيجيا طويل الأمد في النمو والتقدم. وفي نيودلهي وضع الرئيس كريستو
دوليداس إكليلا من الظهور على طريق المحاكمة غادي في راجخان، ثم أجرى محادثات موسعة مع رئيس الوزراء مودي في حيدرباد هاوس، تناولت التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والتنقل والدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار والبحث العلمي. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية العالمية، مؤكدين على التعاون في المحافل متعددة الأطراف. وقام رئيس الوزراء مودي مع دوبة غدا تكريما للضيف السائر. وأقبل المحادثات شهد الزعيمان توقيع مذكرة تفاهم رئيسية في مجالات التجارة والتكنولوجيا والدفاع، مما عزز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية. التقى الرئيس كريستودوليس أيضا بالرئيسة دوربادي مورمو التي أقامت مع دوبة رسمية على شرفي. كما التقى وزير التجارة الدكتور إيسا جايشنكر بالرئيس السائر. تربط الهند بقبرص شراكة وثيقة وراسخة، وقد عادت هذه الزيارة زخما جديدا للعلاقات الثنائية، مما يعكس التزام البلدين المشترك بتعميق التعاون، بما في ذلك في إطار التعاون الأوسع بين الهند والاتحاد الأوروبي. وسيحتفل البلدان بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 10 فبراير 2027. سيداتي وسادتي، من دلي قدمنا هذا التعليق، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم منصور أحمد. من أنباء هذه النشرة، وزير الخارجية الهندي إس جاي شنكر يقول إن الهند والولايات المتحدة مصلحة قوية في إن للهند والولايات المتحدة مصلحة قوية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وزير

الخارجي الأمريكي ماركو روبيو يصف الهند بأنها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهند يمكنها الوثوق به، كما يقول إنه من أشد المعجبين برئيس الوزراء مودي. الحكومة تنصح جميع المواطنين الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى الكونغو وأوغندا وجنوب السودان في ضوء تفشي فيروس إيبولا. وزير الداخلية الهندي أميت شاه يقول إن الحكومة استثنت جميع المجتمعات القبلية من نطاق القانون المدني الموحد. وفي بطولة الكريكت الهندية الممتاز IBL فاز فريق دلهي كابتلز على فريق كولكاتا نايت رايدرز بفارق 40 نقطة في ملعب إيدن غاردنز بمدينة كولكاتا. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جي شنكر بأن للهند والولايات المتحدة مصلحة راسخة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. وفي كلمته أمام الحضور في احتفالات الذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة في نيودلهي أمس، أكد الدكتور جايشنكر على ضرورة التزام الهند والولايات المتحدة بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، وهو ما يبرز أهمية التعاون بينهما في هذا المجال. وأضاف أن البلدين يتشاركان مصلحة مشتركة في الحد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أوسع للعالم. وأشار وزير الخارجية إلى أن أوجه التقارب العديدة تجعل البلدين شريكين استراتيجيين فاعلين في مجالات متعددة. وفي معرض حديثه عن زيارة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو، قال الدكتور جايشنكر إن هذه الزيارة تسلط الضوء على أهمية العلاقات الهندية الأمريكية في العصر الحالي. وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعا قبل عام مسارا لتطوير الشراكة الراسخة بين البلدين. وفيما يتعلق بالصراع الإيراني، قال السي جايشنكر إن لكل من الهند والولايات المتحدة مصلحة قوية في ضمان بقاء أسعار الطاقة العالمية منخفضة واستمرار التجارة دون عوائق. كما تم التوكيد مجددا على موقف الهند الداعم للحوار والدبلوماسية فضلا عن التجارة البحرية الآمنة والميسرة. وأشار أيضا إلى أن الهند من بين الدول القليلة في العالم التي تربطها علاقات متينة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بالإضافة إلى دول خليجية أخرى. وشدد السيد روبيو على البعد الاستراتيجي للشراكة، واصفا الهند بأنها أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في العالم. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو خور خلال فعالية احتفالية بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال أمريكا في بهارت مندبم بنيودلهي أمس. وصفق الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه صديق، وأكد أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما بهذه القوة. وقال ترامب إنه يحب الهند، بل وصف نفسه بأنه معجب كبير برئيس الوزراء مودي. وأضاف ترامب أن الهند يمكنها الاعتماد عليه بنسبة 100%،
ووجه السفير الأمريكي هاتفه نحو الميكروفون ليسمع

الحضور تصريحات ترامب، وشهد الحدث حضور وزير الخارجية الهندي إس جي شنكر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير سيرجيو غور. جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في خزم زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو التي تستغرق 4 أيام للهند. ستقدم الرئيسة دروبادي مورمو 66 جائزة بادما في أول حفل تنصيب مدني لعام 2026، والذي سيقام اليوم في القصر الرئاسي راشتراباتي بھون. خلال الحفل الذي سيحضره نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه وغيرهم، ستمنح الرئيسة جائزة بادما في بوشن وست جوائز بادما بوشن و 58 جائزة بادما شيري. وقد وافقت الرئيسة على منح 131 جائزة بادما لعام 2026، بما في ذلك 5 جوائز بادما في بوشن و 13 جائزة بادما بوشن و 113 جائزة بادما شيري. يتم منح جوائز بادما المتبقية في الجولة الثانية من الحفل الذي سيعقد لاحقا. صرح وزير الداخلية المركزي أميت شاه بأن الحكومة قد وضعت أحكاما خاصة لاستثناء جميع المجتمعات القبلية من نطاق قانون الأحوال الشخصية الموحدة لضمان حماية حقوقهم بالكامل. وفي كلمته أمام مؤتمر جانجاتي سانس كريتيك سماغم في نيودلهي، قال سيد شاه إن قانون الأحوال الشخصية الموحدة لن ينتهك أي من حقوق القبائل. يبدأ اليوم مناسك الحج السنوي الذي يستمر 5 أيام وسط توترات إقليمية في غرب آسيا، حيث ينطلق أكثر من 1.6 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، من مكة المكرمة إلى مدينة منى في المملكة العربية السعودية. نصحت الحكومة الهندية جميع المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان حتى إشعار آخر، نظرا لتطورات وضع تفشي فيروس إيبولا. أصدرت الهند توجيهات لجميع مواطني المقيمين في هذه الدول أو المسافرين إليها بالالتزام التام بتوجيهات الصحة العامة الصادرة عن السلطات المحلية واتخاذ أقصى درجات الحيطه والحذر. أطلقت شرطة مكافحة الشغف التركية الغاز المسيل للدموع، واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي لإخراج قيادته المخلوع أمس، مما فاقم الأزمة في قلب الديمقراطية التركية. وتساعدت سحب الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب بينما كان الموجودون بالداخل يصرخون ويرمون أشياء على المدخل بعد أن اخترقت الشرطة حاجزا مؤقتا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال التدخل. قام برناي فيرما المفوض السامي الهندي لدى بنغلاديش بزيارة وداعية لرئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمان أمس. ووفقا لمنشور للمفوضية العليا الهندية في بنغلاديش على منصة التواصل الاجتماعي إكس، شكر رئيس الوزراء السيد فيرما على إسهاماته في تعزيز العلاقات الهندية البنغلاديشية، وتمنى له التوفيق في مهمته القادمة.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه طلب من ممثليه عدم التصرف في إبرام أي اتفاقية مع إيران، حيث قللت

إدارته من الأمل في تحقيق انفراج وشيكا في الحرب الدائرة منذ 3 أشهر. وأضاف ترامب أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران في عهده لن يتضمن أي التزامات مالية، وسيختلف الاتفاق المقترح اختلافا جوهريا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. فاز فريق ديلي كابيتالز على فريق كولكاتا نايت رايدرز بفارق 40 نقطة في ملعب إيدن غاردن بمدينة كولكاتا الليلة الماضية. وكان فريق ديلي كابيتالز قد حدد هدفا قدره 204 نقاط لفريق كولكاتا نايت رايدرز، وقد رد فريق كولكاتا نايت رايدرز بتسجيل 163 نقطة فقط في 18.4 أورس. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. وفي هذه النشرة الأخيرة صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جي شنكر بأن للهند والولايات المتحدة مصلحة راسخة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. وفي كلمته أمام الحضور في احتفالات الذكرى 150 من استقلال الولايات المتحدة في نيودلهي أمس، أكد الدكتور جيشنكر على ضرورة التزام الهند والولايات المتحدة بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، وهو ما يبرز أهمية التعاون بينهما في هذا المجال. وأضاف أن البلدين يتشاركان مصلحة مشتركة في الحد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أوسع للعالم. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو خور خلال فعالية احتفالية بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال أمريكا في بهارات ماندابام بنيودلهي أمس. وصف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه صديق، وأكد أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما بهذه القوة، وقال إنه يحب الهند، بل وصف نفسه بأنه معجب كبير برئيس الوزراء مودي. وأضاف ترامب أن الهند يمكنها الاعتماد عليه بنسبة 100%. ستقدم الرئيسة دروبادي مورمو 66 جائزة بدما في أول حفل تنصيب مدني لعام 2026، والذي ستقام اليوم في القصر الرئاسي راشترا باتي بابان. خلال الحفل سيحضر نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه وغيرهم. صرح وزير الداخلية المركزية أميت شاه بأن الحكومة قد وضعت أحكاما خاصة لاستثناء جميع المجتمعات القبلية من نطاق قانون الأحوال الشخصية الموحد لضمان حماية حقوقهم بالكامل. وفي كلمته أمام مؤتمر جانجاتي سانسكريتيك سماخم في نيودلهي قال السيد شاه إن قانون الأحوال الشخصية الموحدة لن ينتهي.

أيا من حقوق القبائل. يبدأ اليوم مناسك الحج السنوي الذي يستمر 5 أيام وسط توترات إقليمية في غرب آسيا، حيث ينطلق أكثر من 1.6 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الهند من مكة المكرمة إلى مدينة منى في المملكة العربية السعودية. نصحت الحكومة الهندية جميع مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان حتى إشعار آخر، نظرا لتطورات وضع تفشي فيروس إيبولا. أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي لإخراج قيادته المخلوع أمس، مما فاقم الأزمة في قلب الديمقراطية التركية. هنا تلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية. مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم تحية طيبة ونقول لكم السلام عليكم، ونقدم البرامج المسائية، ونستهل هذه البرامج من تلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل ما تيسر له من سورة مريم، فإليكم القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، نستمع البرنامج المسائي ونقدم في هذا البرنامج الأنشطة الكثيرة. مثلا أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نقدم لكم الأخبار المسائية أو أولا العناوين البارزة، ثم ذلك تأتي إلينا الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك نستمع الغزل لما أن هذا اليوم يوم الاثنين، فنقدم لكم الغزل، وكذلك نستمع التعليق اليومي وموضوعه في الإنجليزية India Cyprus Bilateral Cooperation، وبعد ذلك نستمع النعت، والنعت معناه مدح وتعريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نأتي إلى البرنامج الآخر وهو برنامج Spotlight، وهذا البرنامج سيكون في اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك نستمع Talk، وهذا سيكون بالعربية، موضوعه كالداس و Great Indian Thinker، وبعد ذلك نستمع الأغنية الكثيرة، أولا الأغنية الجديدة من فيلم ساجن، وكذلك نستمع الأغنية القديمة من فيلم عاشقي، ثم ذلك نقدم لكم الأغنية العربية، اللغة العربية السودانية، ثم بعد ذلك نأتي إلى الأخبار المسائية بشكل موجز، وبعد ذلك ننهي هذا البرنامج المسائي، وبعد قليل نقدم لكم الأخبار، وبعد هذا الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار. أولا نقدم لكم الأخبار، عناوين الأخبار. ومن العناوين: وزراء خارجية دول التحالف الرباعي كواد يعقدون اجتماعا في نيودلهي غدا. الهند تؤكد تقديمها كافة المساعدات الممكنة لبحارتها في منطقة الخليج. إيران تعلن أن المحادثات تركزت على إنهاء الصراع، والولايات المتحدة تؤكد أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق سلام. ملايين الحجاج يتوافدون إلى مشهر منى في المملكة العربية السعودية مع بدء موسم الحج السنوي وسط توترات تشهدها منطقة غرب آسيا. الآن الأخبار بالتفصيل. الهند، الشرطة: سلمت الهند أسطولا يضم 134 مركبة وأجرة أحادية المقصورة تبلغ قيمتها 300 مليون روبية سريلانكية إلى شرطة سريلانكا في إطار برنامج للمساعدات والمنح يهدف إلى تعزيز إنفاذ القانون وتحسين السلامة العامة في مختلف أنحاء الدولة الجزيرة. وقد قام المفوض السامي للهند سنتوش جها بتسليم المركبات رسميا إلى الرئيس أنورا كومارا ديسيانكي خلال مراسم أقيمت في الأمانة الرئاسية في كولومبو. ويعد هذا المشروع جزءا من شراكة التنمية الأوسع بين الهند وسريلانكا، والتي تشمل قطاعات البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المجتمعية. الوكالة الوطنية للتحقيقات مداهمات: أجرت الوكالة الوطنية للتحقيقات الهندية اليوم عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع بجامو وكشمير في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ومرتبطة بمنظمة جماعة إسلامي المحظورة. وأسفرت عمليات التفتيش التي نفذت في ثلاثة مواقع في منطقتي سرينغر وشوبيان بكشمير عن ضبط عدد من الوثائق المالية والأجهزة.

الإلكترونية التي اشتبهوا في ارتباطها بأنشطة جماعة إسلامي ومختلف الصناديق والجمعيات التابعة لها في الولاية. ووفقا للوكالة، فقد كشفت التحقيقات حتى الآن أن المنطقة المحظورة كانت منخرطة بنشاط في جمع الأموال لتمويل الإرهاب وتأجيج الأنشطة الإرهابية في الوادي ومناطق أخرى من الهند، كما كانت تجمع الأموال محليا ودوليا تحت غطاء التبرعات للأعمال الخيرية وأنشطة الرعاية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. بطولة آسيا وأوقيانوسيا اتحاد اللاذقين الفائقين. سطرت الهند تاريخا جديدا في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لسباقات التحمل لمدة 24 ساعة التي نظمها الاتحاد الدولي للاذقين الفائقين في اليابان. وفازت الهند بإجمالي 5 ميداليات وهيمنت على فئة الرجال، وأحرز أمار سينغ ديفاندا الميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة بلغت 282.881 كيلومترا خلال 24 ساعة. كما نال جوني أنتوني الميدالية الفضية بعد أن قطع 272.894 كيلومترا، فيما ذهبت الميدالية البرونزية أيضا إلى الهند. سرية خامنئي. أفادت تقارير بأن مجتمع خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني يعيش سرية خامنئي، أفادت تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية بأن مجتمع خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني يعيش في مكان غير معلن وسط إجراءات سرية مشددة وقيود كبيرة على الاتصالات. وذكر التقرير أن الرسائل الموجهة إلى المرشد الأعلى يتم إيصالها غير شبكة من الرسل، ومما يتسبب في تأخير كبير في الاتصالات داخل الحكومة الإيرانية ويبطئ المفاوضات مع الولايات المتحدة. كما زعم مسؤولون أمريكيون أن معلومات استخباراتية جمعت من داخل إيران ساعدت القوات الأمريكية والإسرائيلية في استهداف قيادات إيرانية بارزة خلال عملية إيبك فيوري. وأضاف التقرير أن مجتمع خامنئي أصيب في الضربات الأخيرة واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات أمنية مشددة للغاية، ولم يظهر علنا على الهواء مباشرة منذ بدء الصراع. تركيا شرطة مكافحة الشغف. أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغار المسيل للدموع واقتحمت المقر الرئيسي لحزب المعارضة الرئيسي لإخلاء قيادته المعزولة، مما فاقم الأزمة في صميم الديمقراطية التركية. وتصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع داخل مبنى حزب الشعب الجمهوري، بينما كان الموجودون في الداخل يهتفون ويرشقون للمدخل بالأشياء مع اقتحام الشرطة حاجزا مؤقتا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال العملية. وكانت محكمة تركيا قد عزلت يوم الخميس زعيم حزب الشعب الجمهوري أورغو أوزيل، والغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب في عام 2023 مشيرة إلى وجود مخالفات. وفي اليوم الأحد أمر محافظ أنقرة بإخلاء الموجودين داخل المقر. كما أعادت المحكمة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليجدار أوغلو بدلا من أوزيل، والذي كان قد خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الوطنية التي جرت في ذلك العام. الحج يوم التربية.
يتوافد ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الهند إلى منى في المملكة العربية السعودية.

الماضية مع انطلاق مناسك الحج السنوية التي تستمر 5 أيام، وذلك وسط توترات إقليمية في غرب آسيا. وقد بدأ الحجاج رحلتهم من مدينة مكة المكرمة للتجمع في مدينة الخيام بمنى، حيث سيقضون الليل هناك قبل التوجه فجر غد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الرئيسي من مناسك الحج وتلاوة الأدعية. ويشارك هذا العام ما يقرب من 175,000 حجاج من الهند في موسم الحج. وكان وزير شؤون الأقليات الهندي كيرين جيجوي قد جدد في وقت سابق التزام الحكومة بضمان تجربة حج سلسلة وآمنة ومريحة، ومن خلال تطبيق حج سوبيدا على الهواتف المحمولة يتم توفير خدمات المعلومات وتقديم الشكاوى للحجاج الهنود. الاجتماع الرباعي وزراء الخارجية. يعقد غدا في نيودلهي اجتماع وزراء خارجية دول الحوار الأمني للرباعي كواد، وسيشارك في الاجتماع وزير خارجية أستراليا بيني وينغ ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي ووزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو. وسيرأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جي شنكر. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن القادة سيتبادلون وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون في إطار الكواد وكذلك الذي يضم الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان تكتلا رئيسيا يركز بصورة كبيرة على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتستضيف الهند الاجتماع بصفته الرئيس الحالي للتحالف. وبهذا نختفي بهذا القدر، و نقدم لكم الآن كذلك من الآن نقدم لكم الغزل، فإليكم الغزل.

0: سيدي وسادتي، الآن نقدم لكم برنامج آخر وهو برنامج التعليق اليومي، فإليكم هذا البرنامج الآن.
1: تتمتع الهند وجمهورية قبرص بعلاقات ثنائية ودية ودافية منذ زمن طويل، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، لا سيما في المنظمات الدولية. وعلى مدى الوقود الست الماضية تعززت هذه الشراكة بشكل مضطرد، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، ولا تزال آفاق تعميق هذه العلاقات واعدة، حيث يركز البلدان على مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأولوية. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الهند وقبرص في 10 فبراير 1962 بعد عامين من استقلال قبرص عن الحكم الاستعماري البريطاني. وعلى مدى السنوات 63 الماضية كانت الهند من أقرب أصدقاء قبرص وأكثرهم ثقة، لطالما التزم البلدان بالقيم والمبادئ الدبلوماسية في الشؤون الدولية، ودعما مواقف مماثلة بشان القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية، وتعاون بشكل بناء في الأمم المتحدة والكومنولث وغيرها من المحافل الدولية. قام رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس خريستو دوليداس بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026 بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورافقه وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية الدكتور كونستانتينوس كومبوس ووزير النقل والاتصالات والأشغال السيد إليكسيس فافيداس وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وكانت هذه أول زيارة للرئيس خريستو دوليداس إلى الهند بصفته الحالية. جاءت هذه الزيارة عقب زيارة رئيس الوزراء مودي تاريخية إلى قبرص في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2005

0: 2025، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ أكثر من عقدين. وكان توقيت الزيارة ذا أهمية خاصة نظرا لرئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. بدأ الرئيس كريستو دوليداس زيارته للهند في مومباي، حيث ألقى كلمة أمام منتدى أعمال هام يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والاستثمارية. كما حضر افتتاح مكتب جديد لبنك يوروبنك في مومباي، مما يشير إلى تعزيز التعاون المالي. يعد يوروبنك مؤسسة مالية رائدة لها فروع في اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وبلغاريا والمملكة المتحدة. وفي كلمته في المنتدى سلط كبير وزراء ولاية مهاراشترا السيد ديفيندرا فادنافيس الضوء على البنية الدنماركية للولاية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والشركات الناشئة، وأكد أن الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية تتيح فرصا تحويلية للتعاون بين مهاراشترا وقبرص. رحب الرئيس القبرصي ترحيبا حارا بالضيوف، ودعا المبتكرين وشركات التكنولوجيا وصناديق رأس المال الاستثماري والجامعات ورواد الأعمال القبرصيين إلى التعاون مع مؤسسات ولاية مهاراشترا وشركاتها ومواهبها الشابة. وأكد أن قبرص لا تعتبر مجرد شريك، بل شريكا استراتيجيا طويل الأمد في النمو والتقدم. وفي نودله وضع الرئيس كريستو دوليداس إكليلا من الزهور على طريح المحاتما غاندي في راجخان، ثم أجرى محادثات موسعة مع رئيس الوزراء مودي في حيدرباد هاوس، تناولت التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والتنقل والدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار والبحث العلمي. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية العالمية، مؤكدين على التعاون في المحافل متعددة الأطراف. وقام رئيس الوزراء مودي مع دوبة غدا تكريما للضيف السائر. وأقبل المحادثات شهد الزعيمان توقيع مذكرة تفاهم رئيسية في مجالات التجارة والتكنولوجيا والدفاع، مما عزز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية. التقى الرئيس كريستو دوليس أيضا بالرئيسة دروبادي مورمو التي أقامت مع دوبة رسمية على شرفه. كما التقى وزير التجارة الدكتور إيس جاي شنكر بالرئيس السائر. تربط الهند وقبرص شراكة وثيقة وراسخة، وقد عادت هذه الزيارة زخما جديدا للعلاقات الثنائية، مما يعكس التزام البلدين المشترك بتعميق التعاون، بما في ذلك في إطار التعاون الأوسع بين الهند والاتحاد الأوروبي. وسيحتفل البلدان بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 10 فبراير 2027.
1: سيدي وسادتي، الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج تقديم النعت. والنعت معناه هو مدح وتاليف للنبي صلى الله عليه وسلم. فإليكم الآن نعت بصوت أمينة برني.

0: little bit of processing of that of those fish, it is going to create a supply chain in a way. We are going to also, under Viksit Bharat Ji Ramji, marketing infrastructure also could be created for the didis. So if you see in terms of rural economies growth, I think Viksit Bharat Ji Ramji has a great scope to give that growth, at the same time being a safety net whenever people need to do unskilled manual work for which they have got an enhanced guarantee of 125 days.
1: Yes.
0: So this act actually combines everything that rural India needs, according to me.
1: So, Rohini ji, the centre has notified the draft rules for public feedback with a deadline to receive any suggestion or objection by June 20. And the, of course, as you said, that the act is going to be implemented from July 1. Can you tell us what are the, briefly, you know, what are the broad categories of these rules, and how can a common citizen or any organisation, how can they access them, study them, and where can they give their feedback?
0: Sonuji, these rules have been notified on 22nd of May, and those rules have been put in public domain. They are available on the website of MORD. They are available on our e-gazette. We have given a press release and also have requested the states to ensure that list, link, address and everything reaches the people. We have also given an email ID on which they can send us their suggestions. Mm-hmm. And these rules are mainly, they are 8 type of rules. There is going to be a
2: سيدي وسادتي استمعنا برنامج سبوت لايت والآن نستمع برنامج آخر وهو برنامج توك وهذا البرنامج سيكون باللغة العربية موضوعه كاليداس مفكر هندي كبير بصوت أنصار أحمد إليكم هذا البرنامج
3: كاليداس مفكر هندي عظيم الحق أن كاليداس هو الذي وضع الأدب السنسكريتي القديم على المستوى العالمي ومسرحية شاكونتلا التي هي أكثر شهرة بالنسبة لأعمال كاليداس قد حازت بالاعتراف العالمي ويتحدث دكتور كوشيلا والي هناك عن مساهمة كاليداس إلى الثقافة الهندية القديمة وأنه كيف غزا كاليداس خلال العصور التراث الهندي بالجمال والروعة يعد كاليداس شاعرا وطنيا للهند فهو بالإجماع أعظم شاعر باللغة السنسكريتية وقد تعرف العالم الغربي بالدراسة السنسكريتية والأدب السنسكريتي عن طريق ترجمة مسرحية شاكونتلا وعن طريق هذه المسرحية اشتهر كاليداس بين الدارسين القدماء والمعاصرين كنجم ألمع بين جمهرة شعراء باللغة السنسكرية القديم وعلى الرغم من أنه يلقب بأمير شعراء وأنه يحتل مكانا بين دانتي وغوتي وشكسبير فإنه ليست لدينا معلومات موثوق بها في الكتابات القديمة عن تاريخ ميلاده ولا عن أسرته ولا عن مكان ميلاده وعن أبويه فهو لا يذكر شيئا عن كل ذلك في كتاباته وأشعاره وبناء على وجهات النظر المختلفة للدارسين فإن تاريخ كاليداس يقع ما بين 800 قبل الميلاد و 600 بعد الميلاد والتاريخ الهندي القديم في الغالب يؤيد أنه كان خلال القرن الأول قبل الميلاد وقيل إنه ملك يوجابني في كرما الذي في بلاطه اشتهر كاليداس لكتاباته وأشعاره كأعظم الشعراء التسعة المشهورين وهو في الغالب شندرا غوبتا الثاني من أسرة غوبتا الملكية الذي استولى على يوجابني في نهاية القرن الرابع الميلادي وحكم فيها حتى 412 بعد الميلاد ولكنه من أين جاء كاليداس؟ فلا يوجد هناك إجماع في آراء الدارسين والباحثين وكل من بنغال وكشمير وفيدربا ويوجابني يسعى أنه كان كاليداس منه في قائمة المخطوطات السنسكريتية ينسب 24 عملا إلى كاليداس، غير أن الواقع هناك 7 أعمال فقط يتعلق به، الإثنان في الشعر والإثنان في الدين و3 مسرحيات. وبناء على ما قاله دكتور سيبي باندي في قائمة الأعمال، فإن أعمال كاليداس تقع في الترتيب التالي: ريتو سمهارا، مالول كاغني ميترا، كومار سمبها، أو ققرا نور كاسيا، رغو قانشا، أبهيج نانا، شكونتلا. ريتو سمهارا منقسم على 4 فصول حول 6 فصول السنة الهندية، ويخبرنا الشاعر أنه كيف يغير كل فصل مظهر الطبيعة وشكل ولون الأشجار والنباتات، ويؤثر على تصرفات الطيور والحيوانات، ويلعب دورا في طباع الشباب والشابات والأزواج والزوجات. ومسرحية مالا كانغني مشتملة على 5 مناظر، وفي هذه المسرحية يمزج كاليداس قصة الحب بالأحداث التاريخية حتى يبلغ بها الهدف المنشود منها، وهذا زاد قيمة العمل كسجل تاريخي يتضمن معلومات عن الحياة العامة والخاصة وبعض الشخصيات البارزة من أسرة سونغا. وقد صارت هذه المسرحية شعبية بدرجة أنها نالت له الشهرة والبروز في بلاد شندرا غوبتا الثاني كشاعر كان ذكرا في كل فم ومنزل. وعندما رزق شندرا غوبتا الثاني بابنه وهو كومار غوبتا، فوصف ميلاد كومار بشعر ممتاز، وبناء على ما قيل فإنه كومار سمبهاوا الذي سمي به. هذا الشعر كان في الأصل مشتملا على 22 قصيدة، والنص الذي يوجد لدينا اليوم فهو مشتمل على 17 قصيدة فقط، ويقال إن 8 الأولى منها لكاليداس، أما الباقية فكانت بعض الآخر لإكمال العمل. وعلى كل حال فالأمر مختلف فيه. فكرما مورقاسية، مسرحية في 5 مناظر، وقصة الحب بين بورو رقاس وبورقاسي، هي قصة قديمة جدا، فقد ظهرت في شكلها البدائي في كتاب ريغفيدا. فيحكي ساتاباتا براهمنا القصة بالتفصيل، وظهرت كقصة في الفيدا ببعض تغيرات في كتاب يورا ناس عن الإله فيشنو والإله باغواتي. ونظرا إلى هذه النصوص الثلاثة في الأسطور الفيدية القديمة، وإلى القصة التي أعيدت صياغتها من أجل الهدف الدرامي في فكرة مورقاسية، فلا يمكن لحد إلا اليشادة بفتنة الشاعر المتفوقة وبأبقريته الغنية وبمهارته البناء. وفي أعماله الأخرى أيضا قد أثبت كاليداس أن الحب الحقيقي هو ذلك الحب لا يشر في سبيله المحب بمرارة بسبب متاعب الحياة من أجل الحب، وأنه يكون المحب مستعدا لتقديم تضحيات كاملة. أما ميغادودا فهي بالشعر قرضها كاليداس في دربا، حيث كانت إقامته لبعض الوقت له لازمة بسبب سياسي، فقد نفاه سيدو كوبير من مدينة ألاكا لمدة سنة بسبب إهماله في تأدية واجباته. وبعد ذلك انتقل كاليداس نحو الجنوب، وخلال الشهور 8 الأولى من منفاه هو التمس سحابا مارا ليحمل إلى محبوبه أنباءه السارة أنه لا يزال يحبه ويتعلق به، وأنسب حبه والشديد

0: شديد وولعه القوي بمحبوبه، ولم يشعر عقله بأن السحاب مجموعة من البخارات لا يحمل أنباء ولا يسمى وحدا. أما عمل كاليداس راغوكانشا فيدعي الناقدون الهنود بأنه أحسن عمله، وأنه يخبر عن عبقرية كاليداس في فنه وعقله الكامل وخياله الرفيع وثقافته الرفيعة. إن هذا العمل الشعري المشتمل على 19 قصيدة يصف أنواع الحياة ومنجزات 28 ملكا من الأسرة الشمسية هو مكتوب بلغة سهلة بالمقارنة إلى أعماله الأخرى. وجود 22 تعليقا على هذا العمل لدليل على شعبيته الكبرى. ومن أجل هذا العمل لقب الكتاب في العصور اللاحقة كاليداس بأمير الشعراء. يعترف بشكنتلا في العالم كأحسن أعمال كاليداس، وبها بلغت شهرة كاليداس إلى القمة. فرجال الفن في كل العصور أشادوا بهذا العمل وبمهارة كاليداس في التخطيط وفي إثارة المشاعر وتبسيط اللغة وسموها بجوهرة في الأدب الدرامي السنسكريتي. وقد وصلت شهرتها إلى الغرب عن طريق الترجمة، وهي قصة لقاء دوسيانتا بشكونتلا وزواجهما والطلاق بينهما. والمسرحية قائمة على قصة دوسيانتا وشكونتلا المتضمنة في مهابهارت، وهي الموسوعة القديمة في التاريخ الهندي والفلسفة الهندية والديانات الهندية. وبما أن هذه القصة هي أعظم أعمال كاليداس وهي فريدة من نوعها وممتازة، فقيل القول المأثور أن شكونتلا هي كل أعمال كاليداس.
1: وسادتي، استمعنا برنامج توك باللغة العربية. الآن نتمتع باستماع الأغنية الكثيرة الهندية من فيلم ساجن، أولا بصوت كومار سانو والكايانيك، وبعد ذلك نستمع الأغنية أخرى من صوت الكايانيك وهي أغنية شهيرة جدا في الهند باسم تو شاعر مايتري الشاعري. وكذلك نستمع الأغنية الكثيرة، أولا الأغنية الجديدة وبعد ذلك الأغنية القديمة. فإليكم الآن هذه السلسلة من الأغنية الهندية.

سيدي وسادتي، الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهذا البرنامج من سلسلة الأغنية الهندية. تمتعنا باستماع الأغنية الهندية الجديدة، الآن نتمتع باستماع الأغنية قدما من القديمة. الآن إليكم هذه الأغنية من فيلم عاشقي بصوت أنورادا بادوال.

سيدي وسادتي، تمتعنا تمتعا كثيرا باستماع الأغنية الهندية، أولا الجديدة وبعد ذلك الأغنية الهندية القديمة. الآن نتقدم إلى الأغنية العربية، وهذه الأغنية ستكون من السودان. فإليكم أغنية أولى من صوت عائشة الفلاتية من الأغنية السودانية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار المسائية بالشكل الموجز. الهند، الشرطة: سلمت الهند أسطولاً يضم 134 مركبة أجرة أحادية المقصورة تبلغ قيمتها 300 مليون روبية سريلانكية إلى شرطة سريلانكا في إطار برنامج للمساعدات والمنح يهدف إلى تعزيز إنفاذ القانون وتحسين السلامة العامة في مختلف أنحاء الدولة الجزيرة. الوكالة الوطنية للتحقيقات مداهمات: أجرت الوكالة الوطنية للتحقيقات الهندية اليوم عمليات تفتيش في 3 مواقع بجامو وكشمير في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ومرتبطة بمنظمة جماعة إسلامي المحظورة. وأسفرت عملية التفتيش التي نفذت في 3 مواقع في منطقتي سرينغر وشوبيان بكشمير

أمير عن ضبط عدد من الوثائق المالية والأجهزة الإلكترونية التي اشتبه في ارتباطها بأنشطة جماعات إسلامي. بطولة آسيا وأوقيانوسية اتحاد الأدائين الفائقين. سطرت الهند تاريخا جديدا في بطولة آسيا وأوقيانوسية للسباقات التحمل لمدة 24 ساعة التي نظمها الاتحاد الدولي للأدائين الفائقين في اليابان، وفازت الهند بإجمالي 5 ميداليات وهيمنت على فئة الرجال. تركيا شرطة مكافحة الشغب. أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع واقتحمت المقر الرئيسي لحزب المعارضة الرئيسي لإخلاء قيادته المعزولة، مما فاقم الأزمة في صميم الديمقراطية التركية، وتصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع داخل مبنى حزب الشعب الجمهوري، بينما كان الموجودون في الداخل يهتفون ويرشقون المدخل بالأشياء مع اقتحام الشرطة حاجزا مؤقتا. الحج يوم التربية. يتوافد ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الهند إلى منى في المملكة العربية السعودية مع انطلاق مناسك الحج السنوية التي تستمر 5 أيام، وذلك وسط توترات إقليمية في غرب آسيا. وقد بدأ الحجاج رحلتهم من مدينة مكة المكرمة للتجمع في مدينة الخيام بمنى، حيث سيقضون الليل هناك قبل التوجه فجر غد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الرئيسي من مناسك الحج وتلاوة الأدعية. الاستماع الرباعي. وزارة الخارجية. يوقد غدا في نيودلهي اجتماع وزراء خارجية دول الحوار الأمني الرباعي كواد، وسيشارك في الاجتماع وزيرة خارجية أستراليا بيني بينج ووزيرة خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. إيبولا أوغندا. أعلنت السلطات الصحية الأوغندية تسجيل حالتين جديدتين من الإصابات بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 7 حالات، وترتبط جميع الحالات بتفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، والذي يبدو أنه بدأ قبل عدة أيام أو أسابيع من إعلان السلطات الكونغولية عنه لأول مرة في 15 من هذا الشهر. الاجتماع المشترك بين الوزارات. الاجتماع المشترك بين الوزارات. قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال إن السفارات والقنصليات الهندية على تواصل مع أبناء الجالية الهندية للاطمئنان على سلامتهم. وأشار جايسوال خلال تسليط الضوء على زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات رئيسية عززت أمن الطاقة في الهند. روبيو سلام الولايات المتحدة وطهران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن المفاوضات الجارية تتركز حاليا على إنهاء الصراع، مضيفا أن المناقشات المتعلقة بالقضية النوبية لم تبدأ بعد. باكستان حادث. لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة مسرعة بحافلة كانت متوقفة على جانب الطريق في المنطقة الشمالية الغربية من باكستان اليوم. وقالت أن الشرطة إن الحادث وقع على الطريق السريع سوات إكسبرس واي في منطقة مردان، وكانت الحافلة تقل ركابا متجهين إلى وادي سوات السياحي. وأضاف الشرطة إن الضحايا ينتمون إلى منطقتي أبردير وباجور.
وهذا في هذا الموجز ننهي هذا البرنامج المسائي، وسنلتقي بكم غدا الساعة 11 حسب التوقيت الهندي، وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.